0: Ben Nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.
3: يا هلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
4: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

أرخداش مزياز بزلارش مرحبا أني سلينة مساء الخير. أريد أهدي أغنية كاظم الساهر أغنية غزال لإبني أحمد بتشكر لر يازبطة بستشكر دارق سنن أرخداش مز قاتل دغويتم بزلردن سايغ سلام زور سنن ve inşallah güzel mutlu vakitler geçirsen bizlerle. Değerli dostlarımız dilerse özgüdağın bu güzel şarkımızı hemen dinleyin ve oğluna armağan olsun.

senden. Zor bela. Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Elimize bir mesaj ulaşıp da okuyalım sizler için. Değerli dostlarımız, arkadaşımız yazıp selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Ehda min Muhammed Cuma Hasan. الأخوي الغالي أحمد جمعة حسن رحلة قطار العمر شارقصني استيبت بزلردن ويازبت أهديها لكل كادر تركمان أفهم تشكر دارق سنن أرخداشمز قاتل دغويتم بزلردن سايغ سلامم زور سنة وزمان قداغن همم بجزل شارقمز دنياغن.

0: يا حلو من تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.